0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني شمون تسانا كلتشان اسران شدشتاني نحاد ساعات زدالنا بروغرام هزنا تقريبنا لنا فلما هزبتات أبورجينين تورس ايلاندرن تنتاوين ونن تنزلون مدبنا نمحلال فلزلنا مخانم افلتون هب بزد ما اس بي اس تكرينيان هزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب زحل في سمون جمرنا بزعبا زانتا دانييل سيوم مس بعلت بيتو سوليانان ودي شدشت ورحي ودومن عبي كلتشن عسر شدشتن نوالدو عبناي بون حرش أمن محقاز كامل برنا بإيتيوبيا كل الأوروميا كام زخدن دحرنا يسلس عمتات ناب ملبرن تمليسو أغيو كوفي سبحالي كافي بمقالون مكبابلن بون زي تقال تكال مخباتهم زحبر حدا تحستو قريبنا نيرنا ناتو مقتل تالومي كن ودوينا تاوتاتا توانج عالم كجمر معالتا تريفولو كابلومي اتحيزو مستي وددرات سخيب تحستو تات كان قربنا نلومي ابحدش كتباكو اس اقري واقا دقفتي نوانج عالم كنديو بزبلار استيز غربة تحستو لنا لغنا سددلنا تابتابونا لو پرزدنت إشياسا فور كناب كايرو جيشو كدامي منيسترن إيتا ماجورشوم إيتيوبيا

0: advertising.
1: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: بين السمرة حج بغطاء نبعلة توزيناء نيلو مي شمون تسنة كلتشان اسران شلشتن زدالين ايزينا نقرب فلم عرساتهم ناي كدم أوستراليوي ناي عمتن كان دي تمارا مارسن فلتاتن ريشارد سكولير دحرتين نوحوان بمنشرو حنقول كقبرت انحنا يموتن حياتن كالسي أبي حامسان جعتن عمت إدميو مويتو أستراليا كلمتي أبي معالت لدات نقوس ندك أنستيوز وهاب أبلتو أخول كساب زخون نوح كعزو تاريف واللو كتبل غابرنر جنرال يليزا أبا اسمرا بتقبرة كددم قوية أقري ماراتون ناهم إرمياس نازريت والدون تعود كوينم زي ريدي سبيس بغانقوة تقرينيات فنو مدبيو نايك أدم أستراليوي نايت عمتن كأند تمارا مارس نفلتاتن ريشارد سكولير دهرتي ننوح وان بمنشرو حانقول كقبرت انحناي موتن حياتن كالسي أما بالحمسان كعتن عمت أدميو عارفو اتوري تمارا ماري منشرو حمام وي ميلانو ما زخونن أبو سلستقل ان بحمام منشرو نزحامامو بزقبور مرمر هيوتنا شحات سبات كدحن كيليو بروفيسور سكولير أبي كلتشن إسران سلستن بيت زي حاون قط عن منشرو حانقول زي خوني غلوب ساوما كمزلو تفليتو بهيوات نخنا بركاب شدشتك ساعشمون توار حقوان تتوهابو نسلست عمد بهيوات كتان حكيلو بروفيسور سكولير دحرموتو أبي تحات ميت زي تحابو قلو دبدابي هيواتو بحاقوسن ببروه تسبان ادلن فتواتن زمال أومنبارو غليتو ليلة شعات ميتا أستراليا وينا بمعالت لدات نقوس كلتشن إسران شدشتن بزقبور وفلوي أفلتو أبركتو أفلتو رخيبهم قابتو ما بحفشا ومدب شعات ميتا كلتن ناي بأوردر أوف أستراليا محبرسهم بمم نمم محياش زاقل قلو جزي أمن فلتوتو من كيكات أبو زبركتو أفلتو رخيبهم اللو كاب نون غارن يام تاجين زخونت ميشيل توروي أبي معرب أستراليا نزن أبرو تولادو محبرسب دكوات بمقلقال لوء الكبريز رخبتيا أبي كلتشن إسران كلتن ودى عصر تحاموش تعمد سنبري كايس سمو ودى ودى عصر تحاموش عمد كلو أبي بارز كابي تمرتونا بقزو ناتمل سي تغتيلو إزي سلمات ستوها بعد ما نسا ودى كابز قتل ننجو أبي زنبري عمتاتن أبالات بوليس نقدايات قبن بخمي بدنقاتن حاليوتن دقفن كحوزوهم كمزلوم بمثل
3: I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out to the community and engaging,
2: instead of sitting in a person's person. أستراليا كدمتي أما عالت لدات نقوس ندك أنستيوز وهاب أبلت أخل كساب زخون نويح قعزو تاريفو على كتبل غابرنر جنرال قليتا كابتو مابز عمت شو عتمي تنسلستن سبات بأوردر أوف أستراليا أبلت أزرخبو كلتمي تنسلستن ترين دك نستيو نزا أبلت أرخيبا غابرنر جنرال سام مويستن كمزد بلتو نايز عمت كبرو السن نايز أوتا ميزانو مس نايز حلف عمت كنت أتر كلو بحامش تمي تاويت محايشيو انتخونا قن زيادة ممحياش كاري إزخل دك

شرو زت رخبو مخسبات أبر كتوجيرو نوانج عالم كلتاش 2022 كلتا انتقتيلو كفال نايتي جنزب نمم عبال مدبات كعسقري أبمل العالم زوعل في فان قطرن حدا ناي 69 مليون دولار مع كان جنزب ليغاسي فاند أبر جيسوم انتقن جن بمسارتتي أب يو كيز مدبرو تنتاني كعسقرين أقربي مدب SBS نبرن سايمون هيل وسخ واقاتات نام مخاد نوانج عالم حدا زسفح لوتي أب بهلي إليت كعسقري ينس أبارغو إزي كعوس أجري زخدر لوزلو أنفتيو كبل نذفيد حبيرو كعوس أجري نتن ورك أويان درهو كيك أتلن كتنك غلوه إزي يوم مالد دما إتوم دقفتي مالتي يبل لوتي أب سبورت أو بحلي سايمون هيل كعوس أجري كابتن أيري هيتش أبلع مدب مسارتو ببقزيو كواتس ويك اللي تأنيحويو يبل أنا كعبن كلخو أباف دقه متوي أب مانشستر سيتي حمسة ويسمانيا بنس يخفلو نيرو كبلكا تذكرو يقلت حجيقن بعد ما نزبلو دقفتي مولو بمولو كاب هياو ويكا لايف زخونو قتمات كعساقري يعطس أولوو بمخنيات متأنو زحلفة كبري واقا تيكيتات كبلكا هيل يقلت مولو ولدو نتيج أوتاز فتوو بعد ما نعشو زخونو دقفتي كعساقري اللوو جن سوموناوي كخدو لمدي زي ما عبلو مالتيو كبلي قلت أب كفليت نتلفزيونيوم جنزبوم زوفروو حسر سلازب للوم دما كاب جزايم زكاتاتلوو كبلكا يوسغ سايمون هيل ستاديمات نترادة قفتي ببقزيو زي لكفو وي زي التو مسكونو سبورتاوي هواهو انتاي كخونيوم زبل شغلو تالوو مسولادي أبوي كدمي كلتا قل عمتاتي قبر نابحادة قتم كيدا أبتي نحنا زنبرنا كفال نايت ميدا نحنا تراينا دكي مانشستر وي مانشونيانس نيرنا كبلكا هيل وسيقو حبيرو ازي تعنا زلو يكونن بمبالكا تعزبتو يقلت انا دقفوا نزعب يقانتا كي عزبوا ندك اتي اتاقانتا تركبلو كبابي واقا خبير كاتو تصوم انتليخا

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: إلي يوزغر بوزلو أبزوري أترى دقفتي زيتهانس أوراي أب كندي زخوون كتبل تقلج نساب موساخ كندو زخفلو سيبات اللو إذا قلنات سبورت كابتي زنبورو مبوكول وي مجمرتا يمنتلو وي يوصدلو تبل مرسيادس كما أكال نايتي تقم نتي كابشانج عتاميتن سبعتات نينيو كوساقري نعقودات زيتانح كقبرو زيتانح زلا وي لوتي ناب نقداوي وعلاتن مولاتاتن تملكت اتحجي نعزبو زلنا زي عرموشش مخصبات زفتر عرموشش تكال نقدي وي بيزنس يو كتبل مرسيادس تحبر وانج عالم كو عساقري زي كونس وانج عالم كابيتاليزم يو سايمون هيل اتهياو ويكا وعو عزقون هواهو ابزوريا عبيت ورايات كو عساقريون نابليت ليشن مزنق عنقاتو كيدو يو زي دما أبتي قطر زنجد توانج عالم كلتشين عشران كلتن روي نيرو يبل كأدمي قطمات نعصر تحموشة وي عشرة دقائق مريت كله كأديمو لمن مزيته قبرلو زخونا اتوم دا قفتي كسمعوه وي كقبرو زدليو دمتي زعبلل وي زوحد كالي زت امم دمتي مرحت مدب وي مدرخ اب مسمعي دمتي نايت ستاديم يكايديو كبل هيلي قلت ازي ناي كلتشين عشران شدشان وراي اب فتس اما قطمو اب تاريخ وانج عالم نايفه لما زخونه اب قزي عرفتي عبي مريد كهل ويو ويد بوغنو ات سبورت كدم مننتو وي مبوكولو كابزهابو سبات كسينام ابزخو الالو حادا قايزو اللي يبل ترا سبات دهري داقيم تكيت كغزو انت زيكيلوم انتاي مالتيو كبلكا بحطو ملكا يغربو سبورت بزايد قفتو ولا حنتي كونن مدباتو نغلتشان عشران شدشان قديفوهم كنسو ويد حادة معلتي قالو وانج عالم مسودو خينو كخيد تسفا قبريلو نزخونا قد امو وانج عالم كعزب ادل زرخ بسب كتك اموليه زتها بعم فاتسيمكم اكتت عاسونيخم كبلكا مخروي لقز انتقونا قن كمزيوم عينتات تموكروتات نتراد قفتي كرقبوهم انخبادو زخدو زلو كخونو يقول يوم وانج عالم كابيتاليزم كوينيجي سماعكا كبلكا ويت يقلت

0: البته تعبیتون سنتون ابو استفال علي ريتورات كله يقلي جن نقلتيو حاجرات مزر بحمقدي اب قبر زي وعلى له مغنيات باي كلوني
1: زي امونغو ايرتران جبس انزلو تصعوق ركب نتزوبا بفلاي ني ايتوبيا بخمك تصلو ايخل
0: ايتوبيا نجبسي كم حنتي تاريخاوي تصلاي جرا سلا توزدا مساون بخلاي درجة ايرتران كم تاريخاوي تصلاي نا ايتوبيا جرا سلا توزرا كم سقات كتريوت خلينا زي ركب أمونغو إيران جبسن زلو توبيا خمس قات كتوصل تغليا جبسي وتدروا عقمون بزح حيال كم زخانو بعالمي فلتيو كساب ناي ساب مارين زلوا حي البحر خم زلوا يفلت كابون حليفكا ناي وتدروا أسوار زقلقل فابريكات كم زلوا يفلتيو سلزي ركب أمونغو زن كل تحقرات اني توبيا كم عافي سقات كوسدي كاليو مصوات أساسي كازر راقا انتايو توبيا نجبسي بزعبا ناي فلق نيل بزحة بسمم زتبسحة نقر يلن سلزي أب مفتات يوم زلو مس إيرترها مستي نابكيح بحري أفدق بحري لولو زخونا قزات كلون لو زبل أمر حيزوم أبزحة لفكلت سلسة عامتات كساب زالومي يموقوتون يزاربون يفكرون لو بشنخ من قسنا إيتوبيا سلزي قبسن إيرتران كرخبا كلوا كاب إيتوبيا خمت سزخل زخونا عينات قدات أن ممكات عغمن كدل دلالو سفتنا لو كنتات كلو يخليو أبزقن حد كم تعزب تي كوردو زغل منغستنا ايتوبيا مس منغستنا امارات حيال زخونه ركبالو بزي مخنيات منغست امارات كام مس جبسي عبي زخونه ناي وفري نايمال الو اب جبسي مالتيو سلازي جبسي مس امارات زبا سانغر كت جبراي لينيا اب زوانزي مخنياتو تي اب جبسي زولو كساب استات 700 زبت صحناي فورين دايركت انفستمنت زبان ويكان اي واتاي وفري نايمال بعبيو بامارات زي كفر زقوني سلازي مس ايتوبيا برسمي زتو مغدي بزح زدفولو اي مسلنن بفلايكا ركبنا منغستي ايتوبيا منغستي امارات
1: تنتان بوليتيكا قرن أفريقان مأخلاي مبراقن عبد الرحمن سيد أبو حاشم أزي مسكنك
0: يغني لك كبرت يا ولي
1: غازيتنيا بي بي سي سامي عوامي أب معرباو يوكرين نابزركب مع عسكرات أسرات وق فلوناي مئتاو عدل بمركب اتهم أمونغو وق ان بولوتيكان تعاتيوم زلو أفريكا وين تواقاتي زحلفو وزلو هيوتن كونتاتن بأكل تعزيبو زدالو مدب أزي برهانة كم زسعب أوادي داتولا
2: تساتفو زيغاتات أفريكا أب وق روسيا كابتك المحجز حساب زنبرة أزيو زلعلك غون يخيليو بمسارت أب منغستي يوكرين روسيا كاب ملأ كفله أفريكا أستاد سلاسة شعزخونو تواقاتي زمال ملد كتكون كلا كابزي عندما لعلي سلاستميتي أب عودة وق مويتو ميم غالا غالا حاجرات كم كينيان غالان حويسكا وحدات منغستات ترين بوقعي تقاوم ومزاس معزلو زرما بسانكي اتمل ملا عدل زيغاتاتو من سيغات بمحداريو ناي بي بي سي غازيت انياس ساميه أواميه أبا معربا ويوكرين نبز ركب معسكر أسرات وق فولي نيم تاوعدل رخيب الله ودماه توم أبا منغو وقين بوليتيكاو زيرقو متان تعات يمزركبو أفريك أوين تواقاتي زيبال عوام مقبي باعلو كيدو كعزبان كتعمون كإليو نبز معسكر متاو كبيديو أبا تحتي تنعقو زترسل زخونا يوكرين نمح برسب عالم نأسرات وق بزملكت أهقراو ملك عتاد تتقبر كمزلا نمرأي كابا تقبرو زلا تعري أكل بمخانو معكنا زينه بورحي نبز بوتا كمز عدمو يقبر وشتي مس لود بافرلي تراخيبو نسو كاب ريبابلي كونغوز متأه نايك ادم متهدر كوينو اب روسيا شو عد عمد زقبرن قوانق روسيا بقبو زمن لخنيو
1: اب روسيا ناي حي البحري تكنيك انستيتيوت نوزاة نياتات وتهدر او سرح نياتات اب زدالو مع كل سلطانة نيرو
2: كاب مقبي جميكا كساب كنكنت عنات معسكر تارا بوتا يمسل يخون جنكا ازيلو المستير اللو كاب ملا علم زيت مارخو تواقاتي زحزيو بمسارت حبريته منغست يوكرين كابتم او اوزلو اسرات حادة كاب شمونتا كاب افريكا زمتو يام
3: روسيا نعي كم عجائيا
2: ريشارد كانو كاب سراليون زمتا حادة كاب اتوميو نسو كم واردا كوينو كوغلتار كم زمتا يمسلو خمزنا بريو سكالت
3: اب سراليون ناسات عصر تشوعة تعمتات وتهدر كويني سرح نيرا كمو زيد ما كم ايتي دولار تحتي نيرو سلازي حادة سب استاد عصر تحمشش دولار تقوز إيراخ ክትሰርሕ ምስ ኣቕረበለይ ሽዑ ንሽዑ ነትውዕል ተቐቢለ እዮም።
2: ሪቻርድ ሕጂ እውን ንዝሓሸ ሂወት ተስፋ ኣለዎ። ካብቲ ዝመፅሉ ቦታ ግን ኣይኮነን። ጋዜጠኛ ሳሚ ምርጫ እንተዝውሃቦ ናብ ሩስያ ወይ ናብ ሰራልዮን ምኻድ ከም ዝመርፅ ንሪቻርድ ክሓተ ከሎ ሪቻርድ ብሉፅ ሂወትን ወተሃደራዊ ውዕለን ስለ ዘለዎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሩስያ ከም ዝመርፅ ገሊጹሉ። ሪቻርድ ናብ ሰራዊት ሩስያ ንምፅምባር ባዕሉ ከም ዝሓርየ ይገልጽ። ንሱ ናይ ዋርድያ ስራሕ ውዕል ክፍርም ከም ፀንሐ እኳ እንተኣመነ መወዳእታ ግን ርእሱ ኣብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ረኺብዎ። ናብ ገዛ ሪቻርድ ምስከድና ንጓሉ ረኺብናያ። ነታ ኣብ ፍሪታውን እትርከብ ስድራ ቤቱ ንምብፃሕ ከይደ ነይረ። እቲ ገዲፍዎ ዝኸደ ህልው ኩነታት ሂወት ድማ ኣዝዩ ንፁር እዩ። ብዛዕባ ኣቦኣ ምስሓትትናያ ድማ ፀገም የብሉን፣ ምክንያቱ ንሱ ገና ሕልሙ ኣይሰመረሉን። ናብዚ ሰራልዮን ካብ ዝምለስ ኣብ ሩስያ እንተፀንሐ እዩ ዝሓይሽላ መለሰትልና። እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ምሉእ ማዓስከር ዝስማዕ እዩ። እዚ ድማ እንደገና ናይ ምውጋእ ድሌት ስለ ዘለዎም ዘይኮነስ ናብ ዓዶም ምምላስ ከም ኣማራፂ ክርእይዎ ስለ ዘይደልዩ። ካልእ እሱር ወዲ 23 ዓመት ዊሊ ማቻርያ ካብ ኬንያ እዩ።
4: ክንደይ ግዜ ከም ዝወሰደ ይፈልጥኒ፣ ግን ሓደ መዓልቲ ናብ ሩስያ ከም ዝምለስ ፈለጠ።
2: እንተኾነ ግን ናይ ዩክሬን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣንድሪ ሲቢሃ ነዞም ኣፍሪቃውያን ምሩኻት ከም መፀላእቲ ገይሩ ኣይርእዮም እዩ።
5: ንሳቶም ግዳያት ናይዚ ዘይሕጋዊ ንጥፈታትን ዘይሕጋዊ ፕሮፓጋንዳን ሩስያ እዮም። ሓደ ግዜ ኣብ ሩስያ ክመሃሩ ይዕደሙ እሞ ድሕሪኡ ግን ሃንደበት ኣብ ዓውደ ውግእ ትረኽቦም።
2: ሕጂ ንሶም ኣብቲ ናቶም ዘይኮነ ውግእ ተዓፂም ይፅበዩ ኣለዉ። መብዛሕትአን ሃገራት እውን ንዓኣቶም ንምምላስ ድሌት ይኹን ተበግሶ ዘለዎን ኣይመስላ ኣኒን ዘለዋ።
1: መንግስቲ ኬንያ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዜጋታት ኬንያ ደጊም ኣብ ሰራዊት ሩስያ ንምምልማል ብቑዓት ከም ዘይኮኑ ምስ ሩስያ ከም ዝተሰማምዐ ምግላፅ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ቢቢሲ ንመንግስቲ ኮንጎን መንግስቲ ሴራልዮንን ብዛዕባቶም ተማሪኹም ዘለዉ ዜጋታቶም ዘቕረቦ ሕቶ ምላሽ ይረኸበን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕጂ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ክነግረኩም። ማላዊ ዜጋታታ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ክተውፅእ ጀሚራ። እቶም ብኣውቶቡሳት ዝተበገሱ 150 ማላውያን ብሰንኪ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጻር ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታትን ጎስጓሳትን እዮም ካብቲ ሃገር ክወፁ ተገዲዶም ዘለዉ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ጋና 300 ዜጋታታት ክትውፅእ እንከላ ናይጀርያ እውን 500 ክተውፅእ ትዳሎ ምህላዋ ይፍለጥ። ንለበዳ ሕማም ኢቦላ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ንምክትታል ኣብ ኣፍሪካ ዝርከብ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ናብ ዩጋንዳ ኣትዩ። ኣብታ ማእከል ናይቲ ለበዳ ዝኾነት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝቐነየ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዩጋንዳ ተካይዶ ንዘላ ፃዕርታት ንኢዱ። ክሳብ ቀዳም ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ 88 ሞይቶም 544 ተለኺፎም 16 ድማ ሓውዮም። ኣብ ዩጋንዳ ድማ 2 ክመቱ ከለዉ ቁፅሪ ዝተለኽፉ 19 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ፊሊፒንስ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም። እቲ ብሰንበት ምሸት ኣብ ደቡባዊት ደሴት ሚዳኖዋ ዝተኸሰተ ምንቅጥቃጥ 7.8 ዓቐን ዘለዎ ምዃኑ ዘመዚ ገሊፆም። ካልኦት ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉን ብ10ታት ዝቁፀሩ ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠን እውን እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዳግም ዝተወልዐ ረፅሚ ሃዲኡ። ኢራን ትማሊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ደብዳብ ሚሳይላት ድሕሪ ምክያዳ እስራኤል ሕንኣ ንምፍዳይ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴሄራን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመት ፀብፃባት ሓቢሮም ኣለው። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ እውን ክልቲኤን ሃገራት ደብዳባት ደው ከብላ ተማሕፂኑሉ። ተስፋ ለማርኣያ
5: ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ እስትራቴጂካዊ ስርዓተ ምክልኻል ኢራን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ክገልፅ እንከሎ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ብወገኖም ንክልተ ወታደራዊ ማዓስከራት ኢራን ከም ዝደብደቡ ሓቢሮም። ሓደ ብ ሰሜን እስራኤል ዝርከብ ትካል ፔትሮ ኬሚካል ከም ዝተሃርመ እውን ማዕከናት ዜና ኢራን ሓቢረን ኣለዋ። ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብወገኑ ሕነ ንምፍታይ ንትካላት ፔትሮ ኬሚካል ኢራን ደብዲብሎ። እንተኾነ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ እዚ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝጀመሮ ሓድሽ መጥቃዕቲ ደው ከም ዘበሎ ፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ነቲ ምስ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝተበፅሐ ምቁራፅ ተፃብኦታት ጀሚሩ ዝነበረ ሲቪላዊ በረራታት ኣየር ደው ክብል ኣዚዛ ኣላ። ምስ ኢራን ዘለዎ ግጭት ደው ንምባል ጽዕድ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወገኑ ነቲ ሓድሽ ረፅሚ ንምህዳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ። ክልቴን ሃገራት ነቲ ሓድሽ ምጥቕቓዕ ደው ከብላ ድሌት ከም ዘለዎን ውን ትራምፕ ኣሚቱ ነይሩ። ኣቐድም ኣቢሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ቤንጃሚን ነታንያሁ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ መጥቃዕትታት እስራኤል ንግዜኡ ደው ከም ዝበለ ፍሊጡሎ። ብካልእ ወገን እስራኤልን ሊባኖሳዊ ጉጅለ ሕዝቡላህን ሮኬታትን ሚሳይላትን ተለዋዊጦም ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣትዮም ዝርከቡ ሓይልታት እስራኤል ንምንጪ ሮኬታት ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ንምድምሳስ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ፓኪስታንን ብሪጣንያን

0: سلام انقعنا مدب essential english conversation بدهان متاخم ازي نتمهارو قنق انجليزينيا نمزرراب زحجز ادلاي مدبيو انا تمسكن بهال ابنايلو مخفال بخميا قباب نسبات قلعون تلووم كتب كوسوم زخ التمرتي كتمهارو يخم حجي كلتا سبات بزعبادك قوم كعلولون كلوو نكتاثل
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: إزينا يكلتي أم علال كفافي لنا بمغرب نغتلا ما مدوخن حقزوكم سلازخونا كبيت زبلن تمسيلو أي تشاولو. بمجمرتا دابي نمايكل قلعو اللو خادو إلى حاتيتاتو. Do you have any children? حادة سب كنديك قلعو كمزلو كتبوكوسن كلوخم any زبلقال دحري Do you have كتبوسخولو يدلي. سمعكم دقمو.
1: Do you have any children?
0: شعو مايكل اوه حدا ودلنا إلو مليسو Yes, we have a son. اوه قالونا إلو مليسي Yes, we have. كنديك قلعو كمزلو ومزقلز أهز وسغلو. نسخم كا ودي ويقوال كمزلوكم كتحبرو تخولو. سمعكم دقمو.
2: Yes, we have a son.
0: دابي نمايكل كنديو عامتو إلى حاتيتاتو. How old is he? أستوعلو. دابي هي زبلك عليا تتكيما. بزعبا ودس لزخوني. مايكل ودن قوالن انتزنبرو دابي they زبلك عال متتكيمت نيرا. ويدما مايكل حانت قوالن تتنبرو she متتكيمت نيرا. سمعكم دقومو.
1: How old is he?
0: مايكل أمو ودعتا ودنا حموش تغيرو. Our son is 5. إلو. مايكل ندبي إدما ولادو كنقرا خلو. Our son is. زبل حارك تتكيمو. أهازنا إدميو خاء أطبي غوسي خلو. سمعكم دقومو.
2: Our son is 5.
0: قرم. حجي نتزبلكم مو مسناكالو أتسبات بزعبادك أمك التحاتات تخلو وزبلو نمن التسعر سمعو.
3: Do you have any children?
4: Yes. We have a daughter.
3: How old is she?
4: She's 4.
5: Do you have any children?
6: Yes, we have a son.
5: How old is he?
6: He's 7.
0: دقيمنا خنفتنانينا. نتنا انجليزينا ملاعات حسابات سمعكم دقموان. نفس وكف ملاعات حسابات ها حانتقزي كتسمعونيكم.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: حجم بقار كابز استمهاركم وكساب كنداي كتذكروخم التخولو نرعي نتن حرقات بوانق أخم سمعكم ناب انجليزينيا تورجمكم أغربون قلعو اللوخم دو
1: Do you have any children?
0: اوه حدا ودلنا
2: Yes, we have a son.
0: كنديو عدميو.
1: How old is he?
0: ودنا حموش تي عامتو.
2: Our son is 5.
0: بتعمل صبو. حجي نزق بابا زراربات تتقيمكم بزعبادكم